0: صباحو مرين
1: صباحو مرين
0: مرين انا ليدي
1: مانتو وشي امدينو اشاكيلي اتابع هو باوتسابا اصطوى ايكيسا تو ديويلي اصطوى مصومو واو خالي نيلا نيو افمانا اوليلي شامو صباحو مرين
0: صباحو مرين امرين انا ليدي
1: امين وانيس
0: yetsinge tsa letswalo ke bitsa ho wena morena o mamele thapelo o nkutlwe selosaka ntate justice lesole ale nasaret re ba ha o morena Manis. Amen in Nike.

تبعها ومرانا مانيس نكون وما يبقى مرار تبعها ومرانا ke lengolo le monate le tswangamane le godimonga lengweletswe nna ke ntate ntlhane a le